بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. سورة الزمر سلی رشتما سپارہ 64 نمبر آیات. قل افغیر اللہ تأمروننی اعبد ایہا الجاہلون.

أنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه

أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم

0: زبرغو غو
1: غو
0: فاواو زبرفو فو
1: فو
0: قاف واو زبرقو
1: قاف واو زبرقو
0: قو كاف زبرقو
1: كاف واو زبرقو
0: كو
1: كو

0: نو
1: نو
0: نو
1: و زبر وو
0: واو
2: واو
1: ها واو زبر هاو
2: ها واو زبر هاو
1: هاو
2: هاو
1: همزة واو زبر أو
2: همزة واو
1: أو
2: أو
1: يا واو زبر يو
2: يا واو زبر يو
1: يو
2: يو
1: ديوشن أواز ولا

0: حرفنا أتلستي
1: أتلستي
0: هغادادي
1: هغادادي
0: تو
1: تو
0: طو
1: طو
0: ثو
1: ثو
0: سو
1: سو
0: صو
1: صو
0: ذو
1: ذو
0: زو
1: زو
0: وو
1: وو
0: وو
1: وو
0: قو
1: قو
0: كو
1: كو كو
0: أو
1: أو
0: عو
1: عو
0: خو
1: خو
0: غو
1: غو
0: هو
1: هو
0: حو
1: حو
0: فو
1: فو
0: دواويلين مشق
1: دواويلين مشق
0: فاواو زبر فو
1: فاواو زبر فو
0: رادو زبرا
1: رادو زبرا
0: فورا
1: فورا
0: وقف
1: وقف
0: فورا
1: فورا
0: يا واو زبر يو
1: يا

0: وقف
1: وقف
0: توبة
1: توبة
0: فواو زبر فو قاف زبرق فوق
1: فوق
0: كاف ميم بيشكم
1: ميم بيشكم
0: فوقكم

0: وقف
1: وقف
0: بقول
1: بقول
0: ترى زبرتر
1: ترى زبرتر
0: ضاد واو زبرضو
1: ضاد واو زبرضو
0: ترضو وقف
1: وقف
0: ترضو
1: ترضو
0: ميم واو زبر مو
1: مو مو
0: مو
1: مو
0: عين زرع
1: عين زرع
0: موعي
1: موعي
0: وذبر و
1: وذبر و
0: موعي و
1: موعي و
0: تادو زبرتا موعظة
1: موعظة
0: وقف
1: وقف
0: موعظة
1: موعظة
0: خا زبرخا
1: خا زبرخا
0: لام واو زبلو
1: لام زبلو
0: خلو
1: خلو
0: واو زبر و

هاغو ما شومانو نيام حفيظ الله ذاتوري راديو امان نيت امان نيت امان.